نسي أنكيد أين ولد، نسي من هو من كان. ستة أيام وسبع ليال ضاجع المرأة، تنور ذهنه وقلبه، جلس عند قدميها أصغى إلى حديثها. كلما حدقت فيك يا أنكيدو بدوت لي كإله. لماذا تؤثر العيش في البرية مع الحيوان؟ تعال معي أخذك إلى مدينة مسورة، أقودك إلى أوروك، إلى المعبد المقدس، إلى مقام آنو وعشتار. تتعرف إلى جلجامش القوي، إنه يطغى ويجور كثور وحشي. الثالوث المقدس آن وإنليل وإيا، وهبه فهما جمالا قوة لا مثيل لها. جلجامش يعرفك، رآك في أحلامه، وعلى أمي الحكيمة البصيرة ننسون قص أحلامه.